تقول عندي 6 أولاد وزوج مري ما بيت أحسب سوسي برمتيني أستاذ وسوق ونسيت أوزا المر نترال المر نترال شنو؟ نقول ما تزيستي على لوكال يقول المر شنو ما كاسة أتحن مر بسيرة هنا في الكات هي فات فاتين إيه أتحن مر بسيرة بعرف ما لمن أفضل مثال بق مر كا أي حنا كا أو دلوقتي أتحن كا دلوقتي أتحن مر بسيرة سلوك نقول ما كا ولا لوكس نتقول Paya muntuk kamera B, itu secara jaga moral sendiri memang afetado. Ia memang kasihan dia. Ia bersih jari

عندي 6 اولاد وزمرو ما بدي احسب سوسي بمتيني اسيستان وسوات ونسات وزا المر نترال المر نترال شنو؟ اللي هي ما بيزيستي على لوكال اللي هي المر شنو ما كاسا اتهم مر بسيرة هنا في الكاتبين هي فاطمة هي اتهم مر بسيرة بعرض اللي ما فور اكزامبل باكموركا اي حانكا اول لوزا بيتهمدا بلوزا اتهم مر بسيرة سلوك نجمتا ولا لا بس نيته ولا فاي مونتو كامرو بي بس ترى هذا مارو سلمو افتادو يلا ما كان سوى مدا يدا بسيجاره او ادوس هاورا